لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك.
5: دمي عبعدك نشف عم بعدك.

0: Represent your country, raise your flag, show your true colors.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: ليل
1: بلغة عربية. أغانينا هاي
0: ما في قهوة ما في
1: وكمان هاي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
1: وكمان هاي
3: صف قلب

0: وكمان هيك
1: ادي عقد وبسمع عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية.
2: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.

0: Nota Arabia, Nota Arabia, Nota Arabia.
1: Nota, Nota Arabia.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: Nota Arabia, Nota Arabia.
1: راحت بترا، بنت بترا، أخذتها روما.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الضيب حالي ما غزر ديلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

نوتة أريبيا دوت كوم من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: تمام السادسة بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو أعدها ويقدمها هادي بوبطان.
1: وفي أبرزية عناوين الأخبار: إصابة 13 شخصا بهجمات للحوثيين في جنوب السعودية، السعودية التي تتعهد الرد بحزم على الهجمات، وولي عهد العهد السعودي يجري اليوم مباحثات مع السيسي في القاهرة، غدا لقاء مع قائد القيادة المركزية الأمريكية. إيران تحتج على منع رئيس منظمتها للطاقة الذرية من حضور اجتماع للوكالة الدولية في فيينا هذا الأسبوع. ماكرون وزيدي يدعوان من الإليزي إلى تنويع مسارات الطاقة في الشرق الأوسط. باريس تحتضن الخميس مؤتمرا لدعم الجيش اللبناني. وزيلنسكي يقول إن أوكرانيا مستعدة للتهدئة إذا بدلتها روسيا الخطوة بالمثل.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: طاب صباحكم مستمعين وأهلا بكم من جديد. ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع استمرار المخاوف بشأن انقطاع الامدادات بعد أن أدت الهجمات على البنية التحتية للطاقة في السعودية إلى توقف خط الأنابيب الذي يربط بين شرق المملكة وغربها عن العمل، مما ألقى بظلال من الشك على الجهود الرامية إلى التخفيف من مخاطر الشحن في الخليج. وقد شن الحوثيون المتحالفون مع إيران موجة جديدة من الهجمات على السعودية، وعززوا موقعهم على الساحل الغربي لليمن على البحر الأحمر، في الوقت الذي جرت فيه مداولات عاجلة في الرياض بخصوص كيفية الرد على تقدمهم السريع. وأمس أجلت دول الخليج العربية محادثات كانت مقررة مع إيران، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط. وقال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن 13 مدنيا أصيبوا في هجمات شنتها جماعة الحوثي على مدن خميس مشيط وأبها والطائف بالمملكة. علي البشارة.
3: هي واحدة من أكبر الهجمات ضد السعودية تلك التي تبنتها جماعة الحوثيين، إذ أعلنت عن هجوم بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بجنوب السعودية، بينها استهداف مرابط الطائرات المقاتلة ومراكز الرادارات والمدرجات ومخزن المتفجرات. وذلك بعدما اتهم الحوثيون السعودية بشن 58 غارات على محافظات تعز ولحج والجوف وحج والبياضة وصعدة بطائرات F-15. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادتها السيطرة على عشرات المناطق في محافظة تعز التي تقع على الساحل الغربي، حيث عززت جماعة الحوثيين من سيطرتها على مضيق باب المندب. ونفت إيران ضلوعها في حرب اليمن التي تضع السعودية من جديد أمام خطر الانزلاق نحو حرب قد تزعزع اقتصادها الذي يعتمد على تصدير النفط. فبعد إغلاق طهران مضيق هرمز عمدت الرياض إلى تصدير نفطها عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر، لكن ما لبثت أن أعلنت السعودية وقف العمل بخط أنابيب شرق غرب بعد هجمات بالمسيرات من الحدود العراقية رفعت سعر برميل النفط الخام إلى أكثر من 104 دولارات في سابق منذ أيار مايو الماضي.
1: السعودية تعهدت اليوم الرد بحزم عقب سلسلة جديدة من الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن على أراضيها، فيما نفت طهران أي دور لها في هذا النزاع الذي تجدد في ظل الحرب في الشرق الأوسط بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استقبل قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي براد كوبر أمس، واليوم يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مصر، كما أن وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين سيتوجه إلى السعودية الأسبوع المقبل للقاء نظيره الأمير عبد العزيز بن سلمان، في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والذي يثير مخاوف إزاء اضطرابات إمدادات الطاقة العالمية. منعت الولايات المتحدة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من حضور اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا هذا الأسبوع، بعدما عارضت منحه إعفاء من عقوبات الأمم المتحدة المعاد فرضها بموجب آلية العودة السريعة للعقوبات، مما أثار احتجاجات من طهران، كما ينقل مراسلنا علي منتظري.
4: أدى إلغاء الحكومة النمساوية تأشيرة محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى منعه من المشاركة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي بدأ أعماله يوم أمس في فيينا. ويبدو أن هذا الإجراء النمساوي الذي جاء تحت الضغوط الأمريكية وفي ظل اللامبالاة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عاد إلى الواجهة الأصوات المطالبة بخروج إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ويوم أمس تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى الإسلامي برسالة إلى رئيس المجلس طلبوا فيها إدراج موضوع الانسحاب من المعاهدة على جدول أعمال الجلسات الرسمية للبرلمان. ويقول هؤلاء النواب أن هناك عدة أسباب رئيسية تدفع إلى الانسحاب من المعاهدة. أولا عدم فاعلية المعاهدة في زمان أمن المنشآت النووية الإيرانية. ثانيا استهداف البنى التحتية النووية للبلاد من قبل أمريكا وإسرائيل. ثالثا اختيار العلماء النوويين. رابعا استخدام عمليات الرقابة التي تجريها الوكالة على البرنامج النووي الإيراني كأداة لخدمة الأهداف السياسية والحرب على إيران. علي منتظر تهران منتقل الدولية.
1: الولايات المتحدة فرضت الاثنين عقوبات جديدة على بنك في تي بي الروسي متهمة إياه بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الغربية، ومحذرة من أن المؤسسات الأجنبية التي تواصل التعامل مع ثاني أكبر بنك في روسيا قد تواجه عقوبات إضافية. في أخبارنا أيضا في هذا الصباح أيضا من مونتي كارلو الدولية، دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في بيان مشترك هذا الاثنين إلى تنويع مسارات تصدير الطاقة في الشرق الأوسط في ظل حالة عدم الاستقرار الناجم عن الحرب، وذلك في ختام محادثات أجريها في الإليزي. سليمان ياسيني.
5: التعاون الدفاعي والطاقة نال حصة الأسد في مباحثة باريس بين الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. وفي هذا السياق وسعيا لتعزيز الشراكة بين باريس وبغداد، شدد الجانبان على أهمية تنويع مسارات تصدير الطاقة وسلاسل الإمداد بما يعزز أمن الطاقة واستقرار شبكات النقل في المنطقة. وفي هذا الإطار وقعت الحكومة العراقية وشركة توتال إنرجيز إعلان نوايا لإطلاق مشاريع في النفط والكهرباء تشمل زيادة إنتاج النفط وتحسين كفاءة استخدام الطاقة ودعم التحول في القطاع. وفي هذا المسعى أعلن الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بوياني استعداد توتال لرفع استثماراتها في العراق من 12 إلى 16 مليار دولار مستقبلاً. دفاعيا اتفق ماكرون والزيدي على مواصلة التعاون العسكري خصوصا في تطوير قدرات العراق على حماية حدوده وتعزيز سيادته، إلى جانب إعداد خارطة طريق استراتيجية بشأن مشتريات القوات المسلحة العراقية المستقبلية من منظومات التسليح الفرنسية. كما وقعت وزارة الدفاع العراقية وشركة أرماتون آي الفرنسية خطاب نوايا حول منظومات الدفاع الجوي ذاتية التشغيل.
1: توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو بثه مكتبه أمس بتوجيه ضربات أشد إذا قرر من وصفهم بأعداء إسرائيل شن هجوم جديد، وذلك في معرض حديثه عن تدمير البنية التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفع علي الطاهر بجنوب لبنان الخميس. هذا وقد دخلت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في ركود إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، ما يحيل الاهتمام إلى الداخل اللبناني مع أن التصعيد العسكري الإسرائيلي في الجنوب متواصل. نقول نصيف مراسلنا في بيروت، نقول ماذا يتوقع لبنان من مؤتمر دعم الجيش الذي سينعقد في باريس هذا الخميس؟
6: بات في الحكم المؤكد أن لا جولة مفاوضات ثامنة لبنانية إسرائيلية هذا الشهر رغم استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي يصب حمامه على بلدة المنصور بالإغارة اليومية والإمعان في تدمير بيوتها ومنشآتها وجرفها. الاهتمام الرسمي اللبناني انتقل من ملف المفاوضات إلى ملف التحضير لمؤتمر دعم الجيش الذي سيعقد في باريس، يترأسه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ويحضره الرئيس اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبد الله. رئيس ماكرون يستقبل الخميس الرئيس عون وهو موعد التئام المؤتمر، وتعقد خلوة ثلاثية تسبقه بين ماكرون وعون وعبد الله توطئة لأعمال المؤتمر الذي يشارك فيه ممثلو دول عربية وآسيوية وأوروبية وبعثات أممية إلى بعثات عسكرية ستدلي في إطار تحديد ودرس برنامج مساعدات للجيش اللبناني لتعزيز دوره في جنوب لبنان. وعلى أهمية انعقاد المؤتمر بيد أن أي فعالية لنتائجه يصعب توقعها في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على حزب الله وتلويحها بفتح جبهة جديدة هي تدمير بلدة المنصور والذهاب شرقا لمطاردة حزب الله في إقليم التفاح.
1: نقول نصيف مراسلنا في بيروت متحدثا هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل. اندلعت احتجاجات في مناطق عدة من سوريا لليوم الثاني على التوالي هذا الاثنين رفضا لقرار الحكومة رفع أسعار المحروقات على خلفية النزاع المستمر في الشرق الأوسط في وقت تعتمد فيه سوريا بشكل كبير على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من المشتقات النفطية. أوكرانيا مستعدة لاتخاذ خطوات تهدئة إذا بدلتها روسيا الخطوة بالمثل، كما قال الرئيس فلوديمير زيلينسكي من دون أن يؤكد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن موسكو وكييف وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة. من كييف محمد زوي.
7: بتحفظ وحذر شديدين تلقت كييف إعلان الرئيس الأمريكي بشأن موافقتها على عدم استهداف منشآت الطاقة الروسية، وأن روسيا تعهدت بشيء نفسه، وذلك في أول اختبار حقيقي لمسار خفض التصعيد بين البلدين. الرئيس زيلينسكي قال إن أوكرانيا اقترحت بالفعل وقف متبادل للهجمات على البنية التحتية الحيوية من الطاقة إلى المنشآت المرتبطة بالغذاء والخدمات الأساسية، لكنه أكد أن كييف ليست متأكدة من استعداد موسكو للالتزام بمثل هذا التفاهم، وأن بلاده مستعدة لوقف ضرباتها إذا تمكن الشركاء من ضمان توقف الهجمات الروسية. ميدانيا لا تبدو وتيرة الحرب متجهة إلى الانخفاض. هيئة الأركان الأوكرانية سجلت 208 اشتباكات خلال الساعات الماضية، فيما يواصل الروس ضغطهم لاختراق الدفاع الأوكراني في دونيتسك شرقا. وفي الجو قالت القوات الأوكرانية إن روسيا أطلقت 108 مسيرات جرى إسقاط أغلبها، بينما سجلت إصابات مباشرة في 7 مواقع. أسفرت الضربات عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين في مناطق مختلفة من البلاد. محمد زاوي، كييف، مونت كارلو الدولية.
1: وفي أخبارنا أيضا من مونت كارلو الدولية هذا الصباح، قبل 7 أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية أكد استطلاع جديد للرأي نشرته صحيفة لوموند ومعهد العلوم السياسية في باريس تقدم مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان بفارق كبير في نوايا التصويت للدورة الأولى. لا بشارة.
3: في مشهد انتخابي يتقاسم فيه اليمين المتطرف واليسار الراديكالي المركزين الأول والثاني في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يضع الناخبون الوضع الاقتصادي للبلاد في الدرجة الأولى، وخاصة الدين العام لفرنسا التي تعتبر ثالث دولة أوروبية أكثر مديونية. وفي الانتخابات الرئاسية الفرنسية يتأهل وجهان متطرفان للدورة الثانية وفق استطلاع الرأي، إذ تحل مارين لوبان مرشحة التجمع الوطني اليمينية المتطرفة في المرتبة الأولى بنسبة قد تصل إلى 35% بفارق كبير عن مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون الذي يتأهل بنسبة تصل إلى 17%. المفارقة أن إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية قد يصل للدورة الثانية ب 21% من نوايا التصويت في حال انسحاب رئيس الوزراء الأسبق جابرييل أتال واليساري أوليفييه فار من السباق الانتخابي.
1: وقبل 7 أشهر من الانتخابات الرئاسية أعرب الفرنسيون عن تشاؤمهم حيال وضع البلاد أكثر مما كان عليه قبل انتخابات 2022، وأكدوا أنهم يتوقعون تغييرا اجتماعيا وسياسيا حقيقيا عبر هذه الانتخابات، وذلك بحسب دراسة واسعة النطاق شملت أكثر من 13,000 شخص. نشرة 6 صباحا من مونت كارلو الدولية انتهت. أعود وأذكر بأبرز عناوينها: إصابة 13 شخصا بهجمات للحوثيين في جنوب السعودية، السعودية التي تتعهد الرد بحزم على هجمات الحوثيين، وولي العهد السعودي يجري اليوم مباحثات مع السيسي في القاهرة، غدا لقاء مع قائد القيادة المركزية الأمريكية. إيران تحتج على منع رئيس منظمتها للطاقة الذرية من حضور اجتماع للوكالة الدولية في فيينا هذا الأسبوع. ماكرون والزيدي يدعوان من الإليزي إلى تنويع مسارات الطاقة في الشرق الأوسط. وباريس تحتضن هذا الخميس مؤتمرا لدعم الجيش اللبناني.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: نتابعها مع كيريتا في أوروبا والبداية من هنا.
0: نعم نبدأ من باريس، الطقس مشمس جزئيا، ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 32 درجة. لندن مشمس جزئيا مع احتمال سقوط زخات مطر في الصباح، الحرارة 22 درجة. بروكسل مشمس جزئيا مع ظهور متقطع للسحب خلال النهار، الحرارة 26 درجة. برلين مشمس في الصباح، غيوم بعد الظهر، الحرارة 24 درجة. في روما الطقس مشمس، الحرارة 31. مدريد مشمس، الحرارة 35 درجة. في لشبونة الطقس مشمس بالإجمال، انخفاض نسبي في درجة الحرارة تصل إلى 27 درجة. أخيرا أتينا مطر اليوم، الحرارة 27 درجة.
1: خبر وتحليل يوقعه اليوم عبد الوهاب بدرخان.
0: وفيه تأجيل اجتماع عمان بين وزراء خارجية دول الخليج وإيران والعراق لمناقشة الاتفاق على إدارة حركة المرور عبر مضيق هرمز.
8: الإعلان عن اجتماع خليجي إيراني في مدينة صلالة العمانية كان حدثا، ثم صار تأجيله حدثا أيضا، إذ دل إلى مدى التعقيد الذي بلغته الأزمة في المنطقة بعد تداخل الحرب الأمريكية الإيرانية مع حرب جماعة الحوثيين الموالية لإيران ضد السعودية. وكانت سلطنة عمان اقترحت اللقاء بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع نظيريهم الإيراني والعراقي بهدف عرض الاتفاق الذي توصلت إليه طهران ومسقط لإدارة حركة المرور عبر مضيق هرمز، وهو اتفاق لم يعلن مضمونه بعد. وكان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قال إنه سيتم التوقيع عليه بحضور وزراء الدول المطلة على الخليج قبل أن يقدم إلى المنظمة البحرية العالمية التابعة للأمم المتحدة. لكن واشنطن استبقت ذلك بإعلان أن الاتفاق يتضمن ترتيبات غير مقبولة، سواء لأنها لم تشارك في وضعها أو لأن إيران قد تحصل بموجبها على صلاحيات أوسع في الإشراف على المضيق، وقد تفرض رسوما تؤمن لها إيرادات خلافا للعقوبات الأمريكية التي شددت عليها أخيرا. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية أمس إن السعودية طلبت تأجيل اجتماع صلالة لأسباب وصفها بأنها واهية.
9: نوتا.
8: أما الخارجية العربية فعزت التأجيل لضرورة تهيئة الظروف لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة. وباستثناء البحرين التي قررت مسبقا أن لا تشارك في الاجتماع بحجة عدم وجود علاقات دبلوماسية بينها وبين إيران، فإن الدول الخليجية الخمس الأخرى لم تكن متحمسة للحضور لسببين رئيسيين ومهمين. أولهما الفتور الذي أبداه دونالد ترامب حيال هذا الاجتماع، وثانيهما أن إيران رحبت بسيطرة وكلائها الحوثيين على مضيق باب المندب ولم تبدي أي استعداد لوقف الهجمات الحوثية على منشآت نفطية وقواعد عسكرية في السعودية، بل إن إحدى الهجمات الصاروخية أطلقها أحد الفصائل الموالية لها في العراق. ومن الواضح أن إيران التي تمر بشبه هدنة عسكرية مع الولايات المتحدة باتت تطبق استراتيجيتها الهجومية الجديدة ضد السعودية بواسطة الحوثيين في اليمن.
1: والآن مستمعينا إلى قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك نجوى بن مبارك. البداية نجوى من صحيفة الخليج ومقال بعنوان الجغرافيا المسلحة، الخليج والبحر الأحمر والبحر الأسود في قلب الأزمات.
10: نعم هادي، الكاتب يرى أن الجغرافيا لم تعد مجرد مسرح للصراعات بل تحولت إلى أداة للقوة والضغط السياسي والاقتصادي، فالمضائق والموانئ وخطوط الأنابيب أصبحت عناصر حاسمة في الصراعات الحديثة. ويستعرض المقال تأثير الحرب الروسية والأوكرانية في البحر الأسود، حيث اضطرت أوكرانيا إلى البحث عن طرق بديلة لتصدير الحبوب والطاقة، وما نتج عن ذلك من ارتفاع تكاليف النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد. وفي البحر الأحمر يبرز الكاتب تنامي تهديد الحوثيين للملاحة الدولية واقترابهم من باب المندب، بما يمنحهم قدرة على التأثير في تجارة الطاقة بين آسيا وأوروبا. أما في الخليج فيرى أن التهديدات الإيرانية لمضيق هرمز تكشف خطورة تحويل الممرات الدولية إلى أدوات للضغط السياسي. ويؤكد الكاتب أن اضطراب هذه الممرات ينعكس على أسعار النفط والغذاء والشحن والتضخم عالميا، داعيا إلى خفض التصعيد والحوار والدبلوماسية.
1: صحيفة الشرق الأوسط سلطت الضوء نجوى على جيبوتي واليمن، ذاكرة الهجرة بين ضفتي باب المندب.
10: نعم، الكاتب يستعرض التاريخ الطويل الهجرة والتواصل بين اليمن وجيبوتي عبر مضيق باب المندب، مؤكدا أن موجة النزوح اليمني الأخيرة ليست ظاهرة جديدة، بل امتداد لتحركات سكانية شهدتها المنطقة خلال أزمات وحروب متعاقبة، أبرزها أزمة عام 2015 وأحداث جنوب اليمن عام 1986. ويشير الكاتب إلى أن جيبوتي رغم محدودية مواردها حافظت على سياسة استقبال اللاجئين والنازحين من اليمن والصومال وأثيوبيا وإريتريا، انطلاقا من روابط تاريخية وإنسانية راسخة جعلت باب المندب جسرا للتواصل والهجرة وليس مجرد ممر بحري. ويبرز المقال موقف الرئيس الجيبوتي خلال أزمة 2015 حين رفض إغلاق أبواب البلاد أمام النازحين اليمنيين، إضافة إلى دور مركز الملك سلمان للإغاثة في دعمهم وإيوائهم. ويخلص الكاتب إلى أن موقع جيبوتي الاستراتيجي لم يجعلها مجرد بوابة بين أفريقيا والجزيرة العربية، بل حولها أيضا إلى ملاذ إنساني لشعوب المنطقة، ورسخ دورها كدولة صغيرة ذات تأثير إنساني يتجاوز إمكاناتها الاقتصادية والجغرافية.
1: صحيفة القدس العربية عنونت نجوى أطباء بلا حدود تحت النار، هل تستهدف إسرائيل العمل الإنساني بعد الأونروا؟
10: ترى الصحيفة أن الحملة ضد منظمة أطباء بلا حدود في بريطانيا تمثل امتدادا للضغوط الإسرائيلية المتصاعدة على المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية. وتشير الصحيفة إلى مطالبة مجموعة ضغط مؤيدة لإسرائيل السلطات البريطانية بالتحقيق مع المنظمة، استنادا إلى مزاعم حول ارتباط اثنين من موظفيها قتل برصاص الجيش الإسرائيلي بفصائل فلسطينية. وتؤكد أطباء بلا حدود أنها لا تملك أدلة على تورط موظفيها في أنشطة عسكرية، وأنها لا توظف أشخاصا يشاركون فيها. وتربط الصحيفة هذه الحملة بالهجوم الإسرائيلي الأوسع على الأونروا من خلال حظر أنشطتها واستهداف منشآتها، معتبرة أن الهدف يتجاوز التضييق على العمل الإنساني إلى إضعاف المؤسسات المرتبطة بالقضية الفلسطينية. وتخلص القدس العربي إلى أن غياب الردع الدولي يسمح باستمرار استهداف المنظمات الإنسانية في وقت دفعت فيه هذه السياسات ثمنا بشريا باهظا، من بينهم 15 موظفا في أطباء بلا حدود.
1: ونختم هذه الجولة في الصحف العربية نجوى بالعربي الجديد التي تساءلت من يملك حق الكلام في العراق.
10: يرى الكاتب أن حرية التعبير في العراق تتراجع رغم الانفتاح الإعلامي والتقني، إذ نجحت السلطة وبصورة أكثر وضوحا بعد قمع احتجاجات تشرين 2019 في تضييق المجال أمام الصحافة والنشطاء والمجتمع المدني ودفع كثيرين إلى الرقابة الذاتية. ويشير إلى أن ضمان حرية التعبير دستوريا لم يمنع تراجعها عمليا، وهو ما تعكسه مؤشرات حرية الصحافة. ويعتبر الكاتب أن المشهد السياسي فقد منافسة حقيقية على السلطة بعد تراجع دور المعارضة المدنية وإقصاء التيار الصدري، حيث أصبحت القوى السنية والكردية أقرب إلى الشركاء في إدارة النظام. في المقابل باتت الفصائل المسلحة غير الخاضعة بالكامل للدولة مصدر القلق الأكبر للحكومة. لكن الكاتب يرى أن مفارقة أساسية، السلطة تطلب دعم المجتمع المدني في مواجهة نفوذ الميليشيات، ثم تعمل في الوقت نفسه على تقييد هذا المجتمع. ويخلص إلى أن الأزمة أعمق من الميليشيات، فهي تتمثل في هشاشة الدولة واحتكار السلطة للمجال العام وتعريف المشكلات وطرق حلها.
1: نجوى بن مبارك، قراءة في الصحف العربية. شكرا نجوى.
0: إلى الريبورتاج الآن وهو من لندن من توقيع كمال العلواني.
1: كمال يسلط الضوء على أوركسترا لندن العربية وهي من أبرز الفرق الموسيقية في أوروبا.
9: على البداية
11: أصوات متميزة وعازفون محترفون يتدربون في كنيسة تاريخية في هامر سميث ترد جدرانها العالية صدى عميق لموسيقى التراث العربي. إنها البروفات التي يسقلون من خلالها برامج حفلات متألقة كالتي أنجزتها أوركسترا لندن العربية على خشبة مسرح باربيكان أو توتنهام ستاديوم أمام 80,000 شخص وتحت إشراف المايسترو باسل صالح.
12: لندن عرب أوركسترا كانت من البداية معمولة بأهداف محددة، يعني أول هدف منها نشر الموسيقى العربية في العالم وليس فقط في أوروبا وبريطانيا، ومو أي موسيقى عربية، الموسيقى العربية التراثية هي مثلا الأشياء الأندلسية، مثلا الأدوار والموشحات اللي نادرا ما الفرق الحالية الموجودة حاليا أنه تشتغلها.
11: من أكبر إنجازات أوركسترا لندن العربية الشراكات التي سعت إلى خلق هوية صوتية فريدة عبر دمج الآلات الموسيقية العربية بالآلات الكلاسيكية الغربية. روزان السنيح إعلامية وعضو في الكرة.
13: كثير حلو أنك تشوف موسيقتك وثقافتك بعين الآخر وتشوف يعني حضورك بين فرق، خصوصاً لما منشارك مع فرق وكرالات مختلفة إنجليزية أو أجنبية، فبالفعل بيكون الحضور العربي دائماً مميز.
11: خلال البروفة التي حضرناها كان الكورال النسوي متميزاً، فالفرقة أنشأت قسماً خاصاً بكورال النساء يهدف إلى دعم وتمكين المرأة وإبراز مساهماتها الفنية في نشر الثقافة الموسيقية العربية والموشحات الأندلسية عالمياً. جمانة تيجاني عضو في الكورال.
14: دي حاجة احنا بتقربنا في وقت الناس فيه بتتفرج، ده وهي تجربة جميلة يعني بنستمتع بها. أنا شخصيا بكون مستمتع جدا في البروفات وفي الحفلات. مجتمع جميل، مجتمع متماسك.
11: أوركسترا لندن العربية منحت صفة الأوركسترا المنتسبة للجمعية الخيرية في بريطانيا The Peace and Prosperity Trust لتعمل كسفير ثقافي يدعم الفنانين الشباب ويعزز السلام والحوار بين الشرق والغرب عبر لغة الموسيقى. سندس القيسي عضو الكورال.
15: عائلة واحدة، المايسترو متمكن بشكل بتوصيل الفكرة. تعلمت كثير، تعلمت كهاوية غناء وموسيقى، المقامات، الإيقاعات، فالتجربة جدا جدا حلوة.
11: وتسير أوركسترا لندن العربية باتجاه تقديم الروائع الكلاسيكية الخالدة لعمالقة الموسيقى العربية بروح متجددة، ولا تنسى أن الميلودية الأصيلة هي التي دفعت دوما إلى العالمية. كمال علواني، مونتي كارلو الدولية، لندن.
2: مونتي كارلو الدولية.

0: تمام السادسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز لآخر وأهم الأخبار معك سليمان ياسيني، مرحبا.
2: شكرا هادي. مستمعين الكرام، صباحكم سعيد. على أن الدفاع المدني السعودي اليوم زوال الخطر بعد إصدار تحذيرات من مخاطر محتملة في 6 مدن، منها جدة والطائف وجزان وأبها وينبع، وهي الميناء النفطي الرئيسي للمملكة على البحر الأحمر، حيث يتم تحميل ملايين البراميل يوميا. كما تعهدت السعودية بالرد بحزم عقبها سلسلة جديدة من الهجمات التي شنها الحوثيون. وفي وقت سابق أكد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إصابة 13 مدنيا في هجمات شنتها جماعة الحوثي. في المقابل تهم الحوثيون السعودية بشن 54 غارة خلال الساعات 24 الماضية على مناطق عدة في اليمن. تزامنا يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم في القاهرة. في مضيق هرمز، نقلت وكالة أنباء فارس عن الحارس الثوري الإيراني قبله إن ناقلة نفط انفجرت واشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بالغام من دون تحديد موعد الحادث. وفي الملف النووي الإيراني، منعت الولايات المتحدة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من حضور اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بعد معارضة واشنطن منحه إعفاء من العقوبات الدولية في خطوة أثارت احتجاجا من طهران. هنا في باريس، اتفق الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والدفاع. وفي إسرائيل، توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربات أشد إذا قرر ما وصفهم بأعداء إسرائيل شن هجوم جديد عليها. في سوريا، قال مصدران مطلعان إن قافلة تضم سفنا حربية وسفن شحن روسية أوصلت إمدادات الأسبوع الماضي إلى منشآت ساحلية في سوريا استخدمها الجيش الروسي لفترة طويلة في أول مهمة من هذا النوع منذ اتفاق دمشق وموسكو الشهر الماضي بشأن مستقبل الوجود العسكري الروسي في البلاد. وفي مالي، وصل رئيس الوزراء الجزائري سيف غريب إلى باماكو في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين بعد أكثر من عام من التوتر. أوروبيا، أعلنت ليتوانيا أن مقاتلات تابعة لحلف الشمال الأطلسي أسقطت طائرة مسيرة فوق أراضيها من دون الكشف عن مصدرها. أما في الحرب الروسية الأوكرانية، فأكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده لاتخاذ خطوات لخفض التصعيد إذا بادلتها موسكو بالمثل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: شكرا سليمان.
1: واصلت الصين زيادة حيازاتها من الذهب للشهر 22 على التوالي في توجه يعكس حرصها على تنويع احتياطاتها وتعزيز حمايتها من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، وسط تساؤلات عن تأثير هذه السياسة على أسواق الذهب ومستقبل الاعتماد على الدولار. للمزيد حول هذا الموضوع معنا زياد الهاشمي، المستشار الاقتصادي لدى إذاعتنا. زياد، بعد التحية، لماذا تواصل الصين شراء الذهب رغم وصول أسعاره إلى مستويات تاريخية مرتفعة؟
3: تحية طيبة للجميع. الصين تنظر إلى الذهب باعتباره حماية استراتيجية للاحتياطيات، حيث أنها تسعى إلى تقليل مخاطر الاعتماد الكبير على العملات الأجنبية والسندات في ظل التوترات التجارية والجيوسياسية والقلق من تراجع القوة الشرائية للدولار أو استخدام الأصول المالية الدولية أداة للعقوبات. خلال أغسطس الماضي، أضاف البنك المركزي الصيني نحو 650 ألف أونصة، ما يعادل 20.2 طن من الذهب، لترتفع حيازته إلى نحو 2387 طنا، وهي أكبر زيادة شهرية منذ أكتوبر 2023. استمرار الشراء الصيني للذهب مع تسارع الكميات يرجح أن القرار الصيني مرتبط أكثر بإعادة توزيع الاحتياطيات على المدى الطويل وليس لغرض المضاربة على أساس التحركات الشهرية لأسعار الذهب. الميزة الأساسية للذهب أنه لا يمثل التزاما على حكومة أو مؤسسة خارجية أخرى، في حين أن السندات على سبيل المثال تعتمد على قدرة الجهة المصدرة على السداد. لكن هذه الحماية بطبيعة الحال لها تكلفة، الذهب لا يدر فوائد وقد تنخفض قيمته بشدة في بعض الفترات، لذلك توازن بكين بين الأمان والعائد والسيولة. شراء الذهب رغم ارتفاع سعره يوحي بأن الصين تتقبل تكلفة أكبر اليوم مقابل تقليل تعرض احتياطياتها للمخاطر وللتأثيرات كذلك من قبل الدول والمؤسسات الخارجية.
1: زياد، وهل تدفع مشتريات الصين أسعار الذهب إلى مزيد من الارتفاع؟
3: نعم، يمكن أن يدعم التوجه الصيني أسعار الذهب، لكنه لا يضمن دائما استمرار ارتفاع أسعاره. التأثير يأتي من الطلب الفعلي ومن الرسالة التي تصل إلى المستثمرين. إذا كان البنك المركزي الصيني يواصل الشراء عند أسعار مرتفعة، فهذا يعزز الاعتقاد بأن الذهب يحتفظ بأهمية استراتيجية، وهذا قد يشجع مستثمرين آخرين على دخول السوق وزيادة حيازتهم من الذهب. الأهم أن الصين ليست لوحدها. أظهر مسح مجلس الذهب العالمي أن 45% من البنوك المركزية المشاركة في الاستطلاع تتوقع زيادة احتياطياتها الذهبية خلال السنة القادمة، وهذا يدعم احتمال استمرار الطلب الرسمي على الذهب وارتفاع أسعاره. اقتصاديا قد يرتفع سعر الذهب بشكل أكبر عندما يجتمع ارتفاع مشتريات البنوك المركزية مع انخفاض الفائدة حول العالم، حيث أن انخفاض الفائدة يقلل جاذبية السندات مقارنة بالذهب، بينما يجعل ضعف الدولار شراء الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. باختصار، الطلب الصيني يمكن أن يوفر دعما طويل الأجل للذهب، لكن اتجاه السعر على المدى القصير سيظل مرتبطا بالفائدة وقيمة الدولار وتدفقات المستثمرين.
1: زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لدى مونتي كارلو الدولية، شكرا لك.
4: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: نتابع مستمعينا في هذا السياق، سياق الاقتصاد، ولكن استهلاك معك ريتا. نبدأ من الاقتصاد الفرنسي وضعف الاستهلاك.
0: نعم، يشهد الاقتصاد الفرنسي تباطؤا كبيرا، حيث خفض معهد الإحصاء الوطني توقعات النمو لعام 2026 إلى 0.4%، ويعد ضعف استهلاك الأسر من أبرز أسباب هذا التراجع، إذ لا يتوقع أن يتجاوز نمو استهلاك الأسر أكثر من 0.3% في عام 2026 مقابل 0.5 عام 2025، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية مع زيادة أسعار الطاقة والمواد الغذائية، في حين تبقى الأجور الحقيقية شبه راكدة، وينعكس ضعف الاستهلاك مباشرة على النمو الاقتصادي، لأن تراجع إنفاق الأسر يقلل الطلب على السلع والخدمات، مما يزيد من صعوبة تعافي الاقتصاد الفرنسي.
1: الصين ريتا والفحم احتياطات ضخمة توسع وتوسع مستمر في إنتاج الطاقة.
0: تتصدر الصين العالم في توليد الكهرباء من الفحم، إذ تمتلك نحو 1195 محطة بقدرة إجمالية تقارب 1194 جيجا وات، أي نحو 5 أضعاف القدرة الأمريكية. يعود استمرار التوسع في الفحم إلى ارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء، خاصة مع النمو الصناعي والعمراني، إضافة إلى انخفاض تكلفة إنشاء المحطات وسرعة الموافقة عليها، خصوصا بعد أزمة الطاقة عام 2021. وتمتلك الصين نحو 173 مليار طن من احتياطات الفحم المؤكدة، وتكفي وفق معدلات استخراج عام 2023 لنحو 36 عاما، كما توجد مشروعات فحم إضافية تتجاوز 500 جيجا وات في مراحل مختلفة من التطوير. ورغم استثمارات الصين الضخمة في الطاقة المتجددة والنظيفة، فإنها تواصل الاعتماد على الفحم لضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد مما يجعل مستقبل الفحم الصيني قضية مؤثرة في سوق الطاقة العالمية.

0: سجل فراس البريكان هدف التعديل الأهلي في الدقيقة 93 بعد تقدم الضيوف عن طريق فلاماريون في الدقيقة 86. الشمال القطري تعادل على أرضه بهدف لكل مع ضيف الاتحاد السعودي. تقدم للشمال بغداد بنجاح في الدقيقة 63 قبل أن يعادل الهولندي فاينالدوم في الدقيقة 94 للضيوف. شباب الأهلي دبي الإماراتي فاز بهدف على أرضه على حساب تراكتور الإيراني. يوري سيزار سجل أصحاب الأرض السد القطري. من جهته خسر خارج الأرض بثلاثة أهداف على أرض استقلال طهران الإيرانية. القوة الجوية العراقي خسر خارج الأرض على ملعب نيفتشي الأوزبكي بهدف. والقادسية السعودي فاز على أرضه بهدفين مقابل هدف على ضيف الوصل الإماراتي. اليوم النصر بطل الدوري السعودي في مواجهة العين الإماراتي على أرضه. الهلال السعودي على أرضه في مواجهة الغرافة القطرية. عربيا أيضا تستضيف الكويت مباراة الكأس السوبر السعودية في الفترة بين 19 و23 من كانون الأول ديسمبر المقبل بحسب الاتحاد السعودي لكرة القدم مع مشارك الأربعة أندية ينصر الخلود الأهلي والقادسية فيما تجرى القرعة في 14 من الشهر المقبل. وكان الأهلي قد حرز النسخة الأخيرة بالفوز على النصر بركلات ترجيح في مباراة أقيمت في هونغ كونغ. الهلال الغائب عن هذه النسخة الأكثر تتويجا بالسوبر بخمسة ألقاب. أوروبيا ختام جولة الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالأمس بانتصار كبير لليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف على ضيف نيوكاسل. ليدز إلى نقطة الثامنة في المركز الثالث. مانشستر سيتي ثانيا ب12 نقطة بعد الفوز في الديربي على مان يونايتد على أرضه. لقاء أثار الكثير من الحبر بعد أن أعلنت هيئة الحكام المحترفين أن هدف الفوز الذي سجله إيرلينغ هالاند لمصلحة سيتي جاء من حال التسلل أخطى حكام المباراة في تقديرها. يونايتد بأربع نقاط من أربع مباريات في مصدار الأرسنال حامل اللقب ب12 نقطة بفارق الأهداف عن السيتي. أرسنال ينزل اليوم ضيفا على إبسويش تاون في الجولة الثالثة من كأس الرابطة. من مباراة اليوم أيضا ليفربول من جهته يستضيف توتنهام هوتسبير لقاء قوي مرتقب. وإسام يونايتد يستقبل فولام. برانتفورد على أرض ريدينغ. ومن الأبرز أيضا مان يونايتد الأربعاء في مواجهة برايتون. استون فيلا على أرض كونفنتري سيتي. وإيفرتون مع وولفرهامبتون. في البطولة الإسبانية ختام الأسبوع الخامس بانتصار بيتيس إشبيلية بالأمس على أرض فياريال بهدفين مقابل هدف. اليوم ينزل ثاني ترتيب العام ريال مدريد ضيفا على إلتشي. تحية جولة الأسبوع السادس. الريال انتصر بربعية على فايكانو في المباراة الأخيرة. فايكانو الذي يستضيف اليوم إسبانيول. وألافيس يلتقي بفالنسيا. برشلونة متصدر يلعب الأربعاء على أرضه أمام سانتاندير. أتلتيكو مدريد يستضيف أوساسونا. في إيطاليا ختام الأسبوع الرابع بالأمس بانتصار حمل اللقب إنتر ميلان بخماسية مقابل ثلاثة أهداف على ضيف أودينيزي. الإنتر المركز الثاني ب12 نقطة خلف روما. المنتصر من جهته على أرض تورينو بهدفين دون رد. وفوز كومو بهدفين مقابل هدف على ضيف بارما ليصعد ثالثا بعشر نقاط. من أبرز مباريات الأسبوع الفرنسي الرابع انتصار حمل اللقب باريس سان جيرمان الأول في الموسم المحلي. و جاء على أرض بريست بهدف دون رد عن طريق النجم الإسباني فيران توريس ثالث هدفه في البطولة الفرنسية. مباراة شهدت إصابة نجم الفريق العاصمي المغربي أشرف حكيمي الذي خرج في الدقيقة 39 من اللقاء. تعرض حكيمي لتمزق طفيف على مستوى عضلات الفخذ الأيمن وفقا لبيان من ناديه. البيزي ينزل ضيفا على مارسيليا في الكلاسيكو في 20 من الشهر بما صدر لليل بعشر نقاط ذات رصيد لموناكو ورين. في كرة المضرب تصدرت الكازاخستانية إلينا ريباكينا التصنيف العالمي للسيدات الصادر بالأمس وذلك على إثر فوزها بلقب أمريكا المفتوحة رابع البطولات الكبرى وذلك بتجريدها لحاملة اللقب البيلاروسية إيرينا سابالينكا. من جهته كان الألماني ألكسندر زفيريف قد توج بلقب ثاني له في العام على مستوى البطولات الكبرى بعد رولان غاروس. بدأت أخبار رياضية إلى اللقاء.
1: الآن غدا مع طارق حمدان. برنامج المجتمع في مونتي كارلو الدولية يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. هو من تجاربكم ومن الأحداث المحيطة بكم. معا نتواصل.

0: ادخلوا على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، نفكر سويا ونجيب عن كل الأسئلة. الآن غدا يوميا على مونتي كارلو الدولية في 11 صباحا بتوقيت فرنسا. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
1: السادسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعنوان الأخبار معك هادي بوبطون.
2: إصابة 13 شخصا بهجمات للحوثيين في جنوب السعودية، السعودية التي تتعهد الرد بحزم على الهجمات. ولي العهد السعودي يجري اليوم مباحثات مع السيسي في القاهرة، وغدا لقاء مع قائد القيادة المركزية الأمريكية. إيران تحتج على منع رئيس منظمتها للطاقة الذرية من حضور اجتماع للوكالة الدولية في فيينا هذا الأسبوع. ماكرون والزيدي يدعوان من الإليزي إلى تنويع مسارات الطاقة في الشرق الأوسط. باريس تحتضن الخميس مؤتمرا لدعم الجيش اللبناني. وزيلينسكي يقول إن أوكرانيا مستعدة لتهدئة إذا بادلتها روسيا الخطوة بالمثل. المدونة، مدونة اليوم غادة عبد العال، إيديولوجيات زي المدرسة.
3: زمان كان الزي المدرسي محاولة بسيطة عشان كل الطلبة تدخل الفصل شبه بعض، مريلة، قميص، لون موحد، ممل أو كئيب بس مثالي لتطبيق فكرة إن ابن الغني وابن الفقير يقعدوا في ديسك واحد في شكل من أشكال تكافؤ الفرص وما يبقاش الفرق بينهم مكتوب على هدومهم. طبعا الفرق كان بيبان في حاجات تانية من شكل الشنطة لمحتويات الساندويتش، لكن ازاي كان بيحاول يقول هنا انت تلميذ قبل ما تكون ابن مين. النهاردة ازاي بقى احيانا مشروع مستقل بذاته، مدرسة تختار لون مخصوص ولوجو محدد وجاكت ما ينفعش يتجاب الا من مكان مخصص بياخدوا منه عمولة او بيمتلكوا مرات او اخو صاحب المدرسة. وبعد ما كان زي واحد دلوقتي الأهل بيكتشفوا إن ابنهم محتاج طقم صيفي وطقم خريفي وطقم شتوي وطقم رياضة، وكل طقم له سعر يخليك تسأل هو داخل المدرسة ولا هيشارك في أسبوع الموضة في باريس. والحكاية مش تجارة بس، إزاي كمان يقدر يقول لنا صورة الطالب المثالي في أذهان أصحاب المدرسة إزاي، واللي هو بيكون معبر عن توجهاتهم الفكرية اللي بيحاولوا يفرضوها على الأجيال القادمة، وده بيمثل للبعض أولوية. حتى إننا بدل ما نتكلم عن مستوى التعليم نفضل نتخانق على وسع الجيبة وطول الشورت. من أيام مثلاً منشور على صفحة مدرسة إعدادية في أحد نجوع محافظة إنا أثار جدل واسع لما ذكر النقاب ضمن الزي المفروض على الطالبات. بعد الجدل البوست اتحذف والوزارة أحالت المسؤولين عنه للتحقيق، أما الصورة اللي انتشرت لطالبات المدرسة كلهم بالنقاب فطلعت مصنوعة بالذكاء الاصطناعي. يعني ما ينفعش نبني موقفنا على إنها صورة حقيقية لقرار تنفذ بالفعل. لكن المنشور نفسه والجدل اللي عمله يستحق سؤال أكبر، مين من حقه يقرر شكل البنت وهي رايحة تتعلم؟ الرد السهل إن مفيش مدرسة من حقها تفرض نقاب أو حجاب على طالبات، لكن في سؤال أصعب ما أخدش حقه بحثاً وسط الخناقة. لو بعض الأسر في نجع جوا قرية جوا محافظة في الصعيد مترددة أصلاً في إرسال بناتها للمدرسة، هل ممكن مجاراة مسؤول المدرسة لتصور أهالي المكان عن اللبس المناسب للبنت يكون الفارق بين ذهاب البنات للمدرسة بالنقاب وعدم ذهابهم ليها من أصله؟ الاعتراف بالاختلاف الثقافي والاجتماعي المكان زي ده مش معناه أننا نقبل فرض النقاب على بنات لم يكلفوا أصلاً، ولا أن حق البنات في الاختيار يتحول لمساومة مع المجتمع، لكن معناه أننا لو اكتفينا بتوبيخ المدرسة على الإنترنت واعتبرنا القضية خلصت نكون سيبنا البنات المهددات بالتسرب في مواجهة واقع اجتماعي معقد ملوش حل بسيط. إزاي نشجع المجتمع ده للاقتناع بأهمية تعليم البنات من غير ما تدفع البنت ثمن التشجيع ده من حريتها؟ هو ده السؤال، ونفس السؤال لازم يتسأل لكل المدارس، خاصة المدرسة اللي بتعتمد شكل واحد محدد للبنات علامة على الأخلاق، والمؤسسة اللي بتتعامل مع الطالب كأنه إعلام متحرك لقيمها وإيديولوجياتها. كلهم بدرجات مختلفة نسيوا أن الزي معمول لخدمة التعليم، مش التعليم هو اللي معمول عشان يطلع لنا صورة جماعية تعجب الإدارة وتعبر عن توجهاتها. غادة عبد العال.
4: أبراج مونتي كارلو الدولية.
1: وهكذا يحيل موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
5: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
1: إبراهيم، بنعرف من امبارح أنه القمر موجود في برج العقرب، بس شو اللي تغير في الزوايا اليوم؟
5: نعم الأمر موجود في العقرب اليوم وكمان بكرة لغاية الساعة 7:45. هلا بالنسبة للزوايا في عندي زاويتين، واحدة من الأمر مع المشتري عربية. هاي جاي الساعة 4:30 بعد الظهر، بتقولنا ديروا بالكم من الخبثة اللي بيحاولوا يستغلوا طيبتكم وكرمكم. الثانية كمان تربية بس هالمرة بين الزهرة وبلوتو، وجاي الساعة 9:45 بالمساء. هاي زاوية صعبة، أي علاقة عاطفية فاشلة أو ضعيفة ستنتهي إلى غير رجعة. وما إنه الأمر موجود في العقرب مثل مبارح واليوم، ما فيش عنا كمان خلو مسار، المشاعر متطرفة، مناسب كمان اليوم للزراعة ولقص الشعر لإطالتي.
1: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ كالعادة مع برج الحمل.
5: الحمل بنقول له كمان اليوم عندك فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، أو مرات بيكون من تركة أو ميراث. الحلو عند الحمل كمان أفكاره مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، خاصة شريك العمل. وبنلاحظ كمان على مواليد برج الحمل أنه في قسم منهم هلا حابب يدخل بشراكة مالية جديدة.
1: تركيز الثور،
5: الثور مركز أكثر شيء على موضوع الشراكة، شراكة عمل وشراكة عاطفة على الجهتين، ناجحة معه تماما، أجواء رومانسية دافية بعززها أكثر وأكثر، ممكن يتمم طلبة خطبة زواج. الثور مليان طاقة مليان نشاط، وكمان أفكاره مقبولة عن زملاء وزميلات العمل اللي بتعاونوا معه.
1: كيف أمور الجوزاء؟
5: الجوزاء بنقول له دير بالك مبارح واليوم وبكرة في عندك ضغط في العمل، عمل كتير، يا عمل مثلا برا البيت أو جوا البيت، فمن فترة لفترة ضروري ياخذ قسط كافي من الراحة، خاصة بهاي الفترة الشمس موجودة بالعذراء مش عم تشحنه بالطاقة المطلوبة. بالنسبة للجوزاء يعني عنده أفكاره مقبولة عند أحبائه رغم أنه الأجواء رومانسية مش كتير دافية. وأهم نصيحة للجوزاء يديروا بالهم من الارتفاع بالوزن حتى الثاني من أكتوبر تشرين أول.
1: أجواء السرطان،
5: السرطان أجواء كتير حلوة، الحظ لا يتخلى عنهم لا عاطفيا ولا ماليا، بيعززوا العلاقة العاطفية، في منهم بيبدوا علاقة عاطفية جديدة إذا كانوا خالي الوفاض. السرطان مليان طاقة مليان نشاط، وأفكاره كمان مقبولة عند أفراد العائلة.
1: الأسد،
5: الأسد مشغول في تنظيم أموره البيتية والعائلية والعقارية، بإمكانه يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء، أفراد العائلة بتعاونوا معهم، كمان أفكارهم مقبولة عند الإخوة والجيران. وبالنسبة لمواليد برج الأسد الفترة هاي عم تشغلهم أكثر شيء الأمور المالية في محاولة لإدخال تعديل عليها.
1: في شيء هيك مميز عند العذراء؟
5: أكثر شيء مميز عند العذراء قوة الحركة، حركة فكرية وحركة جسدية، فكرية للدراسة والمطالعة خاصة لطلاب الابتدائي والثانوي، جسدية اتصالات لقاءات سفريات مقابلات بس أغلبها لمسافات قصيرة. بإمكان العذراء يستغل الفرصة اليوم ويعزز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران، الأجواء رومانسية بتتم دافية عندهم.
1: الميزان،
5: الميزان مركز أكثر شيء على ميزانيته، وما زالت الفرصة متاحة لمكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة، في منهم بحصل على هدية أو جائزة. بس أهم نصيحة للميزان جميع مواليد الميزان، لأن الشمس موجودة في بيت المتاعب، كل واحد منهم ينتبه لصحته عبين ما يجي عيد ميلاده.
1: نوصل للعقرب بطل الأبراج.
5: نعم العقرب مليان طاقة مليان نشاط، امبارح واليوم بكرة هاي أيامه الحلوة، إضافة لذلك طبعا لأنه الأمر موجود عنده، إضافة لذلك الشمس موجودة بالعذراء بتشحنه بالطاقة، إذا يستطيع أنه يواجه مشاغله وينجز قسم كبير منها، شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه، بيقدر يبادر كمان اليوم بخطوة جديدة في أي ساعة من ساعات النهار لأنه ما عندناش خلو مسار. وطبعا الأجواء الرومانسية هي أبرز ما هي موجودة حاليا عند العقرب، وفي قسم منهم بنلاحظ أنه بينجذب نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة ليدركها.
1: القوس،
5: القوس مع الأسف امبارح واليوم بكرة فترة مش مثالية بالنسبة له أبدا، فنوع من التعب أو الملل مسيطر عليه، لا الأمر مساعده ولا الشمس مساعدته، مطلوب منه أنه ينتبه أهم شيء لأكله لراحته، ما يبالغ في أي مجهود جسماني. أحلى ما عند القوس أنه أفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معه.
1: جدي أفضل يوم من القوس؟
5: نعم الجدي أفضل بكتير من القوس، وعنده نشاط اجتماعي، في قسم منهم عماله بيشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، في منهم بيحقق أمنية بمساعدة صديق، كمان الأجواء رومانسية دافية مشجعة وأفكارهم مقبولة عند المسؤولين عنهم في مجال العمل.
1: الدلو
5: مركزين على العمل بالذات، وفي فرصة أول شيء لمن يبحث عن عمل، تاني شيء اللي بيشتغل كموظف بيقدر يتقرب من المسؤولين ويدفع بمصالحه لقدام، اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله بإمكانه يقوم بهاي الخطوة. بالنسبة لمواليد برج الدلو بنلاحظ كمان الأكاديميون منهم عم بيستفيدوا بهاي الفترة في مجال الدراسة والتدريس.
1: يبقى لنا الحوت.
5: الحوت بسمع خبر حلو من مسافة بعيدة، كمان هو بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج أو بيخطط لهاي الرحلة. التجار عم يستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، في رغبة قوية للتقرب من الأحباء، حتى في قسم منهم ممكن يبدأ على غرامية ضمن سفر أو اتصال بعيد. الأجواء رومانسية دافية بالنسبة لهم. وفي كمان بالنسبة للحوت نصيحة في الأخير، لأن الشمس موجودة قبالهم بتنزل شوي من الطاقة، يعني المطلوب هون ألا يبالغوا في المجهود الجسماني.
1: إبراهيم، معي رسالة اليوم من نبيل من رام الله من مواليد 15/1/1990، الساعة 2 بعد الظهر، يسأل عن فرصة العمل والمال وعن الصحة ولماذا يعاني من البدانة مع أن أخوته نحفاء.
5: نعم، نقول لنبيل، أولا أنت برجك الجدي والطالع الجوزاء، بخصوص العمل هلا عندك فرصة بهذا الشهر، من هون لنهاية هذا الشهر استغل هاي الفرصة، وفي عندك كمان فرصة تانية في آخر شهر من هاي السنة. بالنسبة للمال، في المال بيجي في شهر 12 من هاي السنة وشهر 1 مع بداية السنة الجديدة، هذا المال بيكون من شراكة أو تعويض أو قرض. هلا بالنسبة للصحة، طلعت بخارطته لقيت انه عندي الولادة تواجد كوكب بلوتو في بيت الصحة البيت السادس، هذا معناه بيهتم كتير بصحته وممكن يشتغل حتى في المجال الصحي. الأعضاء الحساسة عنده الركبتان، الجهاز التنفسي والأعضاء التناسلية. آخر سؤال سأله، ليش يشكو من البدانة مع أنه إخوته نحفاء؟ بكل بساطة هون مش إشي وراثي، هون بالنسبة للخارطة الشخصية تبعته لقيت المشتري موجود عنده في البيت الأول. لما المشتري أو الزهرة بيكونوا في البيت الأول أو في البيت السادس بالخارطة الشخصية، هذا الشخص من ولادته بميل للبدانة.
1: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
5: اخترت الممثلة الفرنسية ناتالي روسيل.
1: شكرا لك إبراهيم حزمون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
5: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
1: باي باي.
5: باي باي.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: Nota Arabia. Nota
1: Arabia. Ya Allah عاشي أما ورصاص بجر رصاص المرحب صار كفي.

0: نوتة أريبيا نوتة أريبيا.
1: معليش يا لبنان، المهم تبقى كبير يا لبنان، من جوعك معليش، من موت معليش، المهم انت تعيش

0: نوتة عربية. نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.
1: نوتة عربية.com

ولو عليها تقلت الحملات شي عين غدر طلعت فيها مثل الأسد خليك بالحسات صرت بطل عالكون.

نوتة، نوتة عربية. نوتة، نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في يكيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك.
5: دمي عبو

0: دم لحبك.
1: I want to kill myself عشان ما فيش فلوس.
2: أحدث الأغاني وأجمل الأغاني نوتة عربية. نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية،
1: نوتة أغانينا
0: نوتة عربية،
2: محتال الحب بيبين سهل بنظرة،
0: وكمان هي
2: أهويلك ناي،
0: وكمان هي
2: في عند شي ملقيته بكل الناس.
3: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية دوت كوم تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا، نوتا عربية.
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحلة العينين.
0: بنوتا عربية أغانينا هي.

0: وكمان هي
1: دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد.
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: clap to clap boom boom clap
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا
0: try with me here we go
1: اذا حابين اللي عم نقدم لكم اياه عبر نوتة عربية
0: 1 2 3 everybody come on off your seats I'm gonna tell you about a beat
1: اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم

نوتة أريبيا نوتة أريبيا. أكل ما اتكلش، أغلب ما تغلبش، أرفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، أشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركة دي، بص بص اللقطة دي، حتى بص الحركة دي، بص بص اللقطة دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمة مني عاد عالترن جريت سبقت في الدماغ خلاص رشقت. واسأل عني أي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركة دي،

تبص الحركة دي انا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني تنف ميكس ببقى طيب وابقى ننسى عندي احساس بالفخامه واتعودت اكون برنس حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي باجي لما احب وامشي لما احب بختص لما عاوز ولما عاوز بقيت واللي لسانه غاوي كده تسلى بيه كانه لب مهما كانت القمه عاليه سهله طول من غير ما شب حتى بص الحركه دي

0: حتى بص الحركة دي
1: حلوة الحركة

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: صوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر
0: نوتة عربية
2: حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هيك
1: قلبي تهدى تهدى هالحلوه مالك قدى دمر حياتي هالحب القصه زادت عن حد
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.

Nota Arabia. Nota Arabia.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية، نوتة عربية من فانكوفر كندا.
1: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: في نوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبك والطبل والناس تشهد
4: notaarabia.com تستحق السماع.

0: نعيش بحس بنوتة عربية أغانينا هي
1: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
0: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
0: وكمان هي
3: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت
4: ولا يوم صبر انتهى

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

0: نوتة أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت. وين ما كنت
1: بنوتة عربية أغانينا هي
2: راجعون من صوب أغنيتي
1: وكمان هي
2: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
1: وكمان هي
2: أعطني النايا وغني
1: وهيك
2: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
1: وكمان هي
2: دخلك يا طير
0: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: Merci. شكرا ميرسي ميرسي.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
2: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
1: كمان هي
2: يما تيقت الهدرة اللي قالوا
1: كمان هي
3: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: تعلم هلأ تخسر،

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية.
2: نوتة عربية. مبروك الإذاعة غدي غانم.
3: نوتة عربية.com تستحق السمع.

0: بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
2: بعشق بعشق تفاصيلك شو بدي أحكي تأحكي لك
1: وكمان هي
3: أو برجع على مثل الشاطر بلا أنا الغلطان
1: وكمان هي
4: ديري فيها فابور راح غرق بي البابور
1: وكمان هي

0: لمواكبة أحداث العالم ولمعرفة آخر الأخبار
1: ArabDemocrat.com.
0: الديمقراطي العربي، موقع لنشر الأخبار والتعليقات المتصلة بالديمقراطية بالعالم العربي. الديمقراطي العربي،
1: The Arab Democrat.
0: دقة في التحليل من وجهة نظر مستقلة محايدة وموضوعية لدعم ثقافة الديمقراطية. الديمقراطي العربي، مقالات حصرية لأبرز المفكرين والقادة. الديمقراطي العربي،
1: The Arab Democrat.
0: تصفحوها
1: ArabDemocrat.com.

السوق فجأة بتمرق هي وأنا وحدي عم سوق الأحد من عشي عجقة بنص السوق فجأة بتمرق هي وأنا وحدي عم سوق

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

الشان الدمع زكي ثانين لو حمسح وينزل تان يا رمش باك واخده معاك يا رمش باك واخده معاك يا رمش باك واخده معاك.

0: نوتة بنوتة عربية أغانينا هيك
1: يا أحلى منهم يا فرق عنهم
0: وكمان هيك

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

وتذكرت عيونك يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوه.

0: خدمرتك
1: موت قريب يا
0: حياتك كانت بيتركها تطلع وحدها عتنورين لو بشوف عيونك يا عليا شوف

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

كيف بتوقف في حدي يا نوال المحتدي كيف بتوقف في حدي.

0: غمزة عينك أجلها
1: أجلها
0: حتى الحفل انطولها.

منحولها نار ونور وغنية ونقلة عصفور ورغم التحدي بدي عطول تضلي حدي

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ملقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

من صغر سنهم واللقى ما بينا عادة، تلاتة كل واحد فينا مختلف بزيادة، نبيل الهادي فينا والعاقل بنشوفه أكبر، لكل موقف عنده حكمة وعمر ما ليها كرر، وعكسه فارس شقي طول عمره مهما كبرنا، قلبه طاير ودمه فاير أكتر منا، وأنا بحر الوسطاني بينهم فيا منهم الاتنين بتجنن وأبقى عالي وأرجع هدف ثانيتين، جربنا حاجات كتير لعب وهزار وفرح واستحملنا برضه ياما حزن وخناق وجرح، وكبرنا أكتر ولقينا العيشة مش بالساهل، لو مهما زاد الحمل بصحابي انا حبقى قادر، بس الحمل زاد يا صاحبي وجه وقت البعاد، ده كلام في عقل فارس لما بيغرق في السكات، ونبيل كلامه ثابت بكره احلى لو حاولنا، مش هنلوم الظروف والزمن وده حظ جيلنا، وفي ثانيه كتقوم خناقه بينهم بعدها، يا عم كفايه حكم مش ناقصين ولا وقتها، ويرد نبيل اصبر يا صاحبي ده الطريق طويل، بكره القليل على القليل بالصبر يكون كتير، هنستحمل لامتى ما استحملنا كتير حاولنا، مش هرضى بالقليل ولا هسمح تلوم في جيلنا، كان ودي اقوم افض بينهم بس مش هينفع، طول عمري دوري وسطهم شاهد بيشوف ويسمع.

فات كتير بعد الخناقة أول مرة من سنين يفضل مكان عليا وما نبقاش متجمعينه بعد أيام جه نبيل عندي يزورني ما شفتش فارس سألني بخوف أكد لي ظني واليوم التاني كان قدامي فارس بيصارحني نويت أسافر وأتمنى نبيل يكون سامحني ما بقتش قادر أحاول وما تفيا الأمل الحال بيسوء زيادة يا صاحبي طب إيه العمل رغم المجازفة بدون ورق مطمن للطريق اخترت البحر يكون سبيلي وللسفر صديق لا لازم تحاول تاني تحاول اكتر يا فارس ده انتحار ازاي لنفسك تبرر اهوالي هتعديها ازاي في مركب صيد ما تقولش الموج هيشني والاي كلام تعيد مش هعرف احميك يا صاحبي مش بايدي مش هقدر انا موجي عالي وانت

وقلم وقهر. كان نفسي تشوف ولادي، كان نفسي اشوف ولادك، كان نفسي ربي يجعل معادي قبل معادك. كان نفسي ولسه نفسي اشوفك تاني عن قريب، ونفسي ما اشوفش فارس تاني عن صحابه.

0: كمان هاي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

0: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.
1: نوتا أريبيا. نوتا أريبيا.

0: وكمان وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك
3: يا حبيبي كنت وحشني من غير ما شوفك.
4: بنوت عربية
0: وكمان هيك
1: وخدتني
0: كمان هي
3: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
4: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك نوتة عربية وكمان هيك

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: notaarabia.com تستحق السمع.
2: تيني بعد شوية.

0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
1: ولو نحزن هنحزن ليه؟ ولو نفرح بنخسر إيه؟ مدام القلب بيغني ما تسمعني

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: تكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: arabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتة arabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية، نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك نوتة عربية. نوتة عربية، نوتة عربية من فانكوفر كندا.

العربية بتحكي لختك وين ما كنت. وين ما كنت نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

لا، ما كان وقت بعد. ليلتها قررت حط نقطة لقصتي معه لتنكتب لي بداية جديدة. سنين قطعت وكفيت طريقي وكتبت قصتي. كسري صمتك وما تكسري صورتك بالمراية.

0: نوت عربية أغانينا هيك
1: زقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحي
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا رباب
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.